double safe, the safe you own. من ذراني حصد العاصفة، من يزرع الشر يحصد الشر.